محمدٍ وآله وصحبه وسلم تسليماً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسب على الحروف مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. بحولك من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بالبلاد المقدمة وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أعانه على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسع عليك والخير كله بيديك، عبدك راجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا.

كل عوات واغننا عن جاربات النخوات والتفنا بذل كل الذل وعن حرام اغننا بحل واغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجه نهواه وببخية

بحرمة العين تجاوز أبدا، أما يلوز بها يسوع أبدا، بحرمة الواوي إلي وجها، ما رمت منك كرما متجها، بحرمة الظال أذل كل من يسوع بسري من النائز من بالباي والله.

صل وسلم يا مقتدر، يا من الى مرداتي ابتدر، على الذي سمعته مطهر والآل والصحب الذي

صل وسلم من يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وسليا وسلم.

يا مالك أنت عبد المجامع صلي على نبي سماه جامع والآل والأصحاب آل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه واقتفي صلي على نبي سماه مقتفي والي وصحبي الشموس يا باقي الرحمن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير آدم نافع سميع صلي وسلم يا

وسلم عليه في الآل مغام وصابي واذكر لديك ذا النظام صل على ندم سما وناشر يا من بي لي أن أناشر مسلما عليه في

صل على نبي ثم أشاهد والي وصحبي الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من لو

يا من يفي من كثير رباه، صل على من اسمه مشباه، ولا لوسعد وسلم والتجود لي بكوني بسر كل من مجود. يا من كتاب لذي التقى هدى، صل على هاد سماته هدى، ولا لوسعد وسلم وبارك.

وسلما في الآل والسابما وفي توالي في المقامات اجمع. يا باخيا يخذني تحصينا، يا باخيا

ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وصحي أحمدا واخي جميع المسلمين يا حفيظ ومني اقبل فكرتي مع اللفيظ أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وقلنا اسما كليتي يا من كفاني صدما صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولا لوصاب زي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم.

المكتفي الكافي وروي القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا هازما كل جوى وكبد صل وسلم خالق صل وسلم خائما.

بنعذب المجد على معسوسه بشرف العالي وسلم سرمدا بلال والصعب وكل أحمدا أزكى سلام وايب الجزيلة على النبي سايب الوسيلة ولا والسهب

الأيام وصعب واشكرك من هذا النظام على روف ورهيم وصحية بربي الإسلام مما لحية صل وسلم بجميل آلي وصبي في الآل والمالي صل بتليم على عين النعيم وسيد الكون.

في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا وجل نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي وسماء سل بلا عدل على من خدمتي فابتبلا يا ذا الأراضي وسماء سل بلا عدل على من خدمتي فابتبلا سيدنا محمد ولا علي وسبي فرار والمال وسلم عليه وفر يا غفور لخاره وال به النفور يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت ابني اسمة من العتاب في كل شيء

من من المفضلين إن رسول الله إن رسول الله إن رسول الله فاق البشر والجن والأملاك هذا الفقر بركة الكتاب أبدت كوني قديما من جعل

خدمي جكساشي هدية مني لربي الشكور ولنبيه قديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذوي الإسلام والخبول من دكسس إلى دخول الجنة قتي بلا أذن وغير فتنة غنيت بالجزاء والأجور وبالثواب عن أذى الدهور فتني يمهت وبيع رابح ينو إلا يفائز أو صالح ربحت التجارة المتجهة لمن ينقاد الجزاء ووجه هدى ونور وردا ويسر انتهى ممن هداه البر تاب علي من لديه غسلت عني عيوبك الأذى فانغسلت واجهني من ربي الكريم عن نافع الرحمن والرحيم ردا وبشر وأمان وصفا بلا نهاية.

الدهر وخاد ليكن كون لي من لم يكن بعاجزي ما جاد لي منه بوعد الناجز رد المكارها لغير

يسوخ ما قلقه أو يخلخ من الأذى إلى سواي المدلخ ما الذي ليجاد بالكتاب عني سوى الأمان والثواب وجهت للباخل علي كليتي عقدي قولي عملي ونيتي أدخلت بجيب رسول كليا صلى عليه من أجل

خبأت ربي خبأت ربي والرسول والكتاب مستغنيا عن الحساب بالثواب لله.

عن الوسائل بلا تخمين لله قد وجهت توحيد الرسل عليهم أزكى سلام من يجد جهاديا قدا وربي قبل وهو كسعي كل هاد أرسل نفي إلهي العدا لغيري في أبد محى جميع الدير نفع عن النافع نفع

لوجه من لست ألاقي أبدا به مبيعي عددا معبدا لسان شكري بعد ذكر حامدا بلا انتهاء ذا بقاء خالدا هو الذي جيمي والعام يشترى وخاد لي بلا أذن ما كسرى إلا يقاد يمنى ما ليبا بلا عذاب أو حساب ذا فلا لوجهه الكريم.

سلم عليه الصمد رجوع شيء من ثلاثين معا ثلاثة قد بعتها قد منعا هدية من المكرم الكريم لي أبدا غير لجسر العليم توجهت لغيري المبيعات إلى جنان من هدى بتاعات واجهني الثمن والثواب والأجر والجزاء والثواب إلا يقاد اللهم لي قاد يمنا ونورا.

حوز يا سقف ديوان كخطب يا أن يا داوي تكبر من يا خم يا الله يا خم يونين كباون بتاي

الجنة هم فيها خالدون. إليك يا خير البرية السلام، خديمك الذي كفيته الملام، صلى عليك أبدا مع السلام، في الأهل والأصحاب ربنا السلام، حسن مقاما دونه كل مقام، يا نور كل عابد سام، حسن مقاما دونه كل مقام، يا نور كل عابد سام وقام، حسن مقاما دونه كل مقام، يا نور كل عابد سام وقام، أنت الذي أخرجنا من الظلام، بك لنور من حباك بالكلام، بشرك الجميل يا خير إمام، بما نويت فيك سعيا ذا التمام، أنت النبي ورسول والهمام، بك انقياد الصالحين بالزمام، لك لدى رب الورى كل مرام، لك به يا سيدي أصنع احترام.

بك فأنت سيدي خير المنام. نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب للديام. نويت شكره عليك بخلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام. هديتي قس كرما بلا انصرام يا قائدا لي من إلهك المرام. تبت لربي زائرا بذا النظام لك وقبله حبوت بعظام. هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية. من لك الماهي هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية. فرحته بقدم لا ثانية لها من القدم ليست فانية. يسر سيدي حروف الداعية إلى جنانه إلى الساعية. هديتي إلى نبي صافية بشارة له خيورا دافية. إن قلامي النبي هادية إلى جناني إلى جناني إلى جناني من وراه بادية خدمة خير العالمين. يا لي خاليني فدر منه قالي أحمدنا. ربة جهرا عالية تعدي محبه وتخفي خالية بأحمد المختار قدت القافية. عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست قافية. إذ الحياة للعباد صافية ودي لربي وله للخاسية. على أن وحدي لست الدهر الناسية. ناجيت في الجماد الثانية من المحرم.

الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز لهم مغفرة ورزق كريم وأدخل الجنة فقد فاز فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وجهت وجهي بالتلا وتلكتاب لمالكي وارتجي خير الثواب الحمد لله الذي قد منا بخير ذكر قد يرم الشنا نشكر ربنا الذي تقبل من التلاوة كتاب ننزل نشكره أن لا تاج درر إلى سوانا وكفنا من قدر هدى ونور وهدى وبركة في ذكر من بارتفاع مدركة للمصطفى للمصطفى للمصطفى ذكر حكيم يغني عن المدافع بحفظ المغني كون ابن عبد الله سيد الورى بان لكل من حجاه نورا كون ابن عبد الله سيد الورى بان لكل من حجاه نورا توسلي بالمصطفى المفضل لقاد تقدير من من المفضل إن رسول الله إن رسول الله إن رسول الله فاخ البصرة والجن والأملاك هذا الفخر بركة الكتاب أبى الكون قديما من جعل نور الكون عن النفى القرآن قبل كل ما لم يرده لزراد والسماء زنت مكاتب الزوات عدد لله ورسول وقت النكد يقود للباخي دراما ما إلى الجنان دون در أو كبد زادني الباخي مسرة تدوم في سورة الأنفال حبذا الكريم في سورة الأنفال حبذا الكريم في سورة الأنفال حبذا الكريم في سورة الأنفال حبذا الكريم

0: ولرسوله لقدمي يكتسي هدية مني لربي الشكور ولنبيه قديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذوي الإسلام والقبول من دكسة إلى دخول الجنة قتي بلا أذن وغير فتنة غنيت بالجزاء والأجور وبالثواب عن أذى الدهور فتن يمحت وبيع الرابح ينهو إلا فائز أو صالح ربحة التجارة المتجهة لمن لينقاد الجزاء ووجه هدى ونور وردا ويسر ننتها ممن هداه البر تعب علي من لديه غسلت عني عيوبك الأذى فانغسلت واجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم رضا وبشر وأمان وصفا بلا نهاية بأجر عرفا زادني الباقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه قادني القرآن قادني القرآن قودا لم يكن لغير الدهر وقاد ليكن كون لي من لم يكن بعاجزي ما جاد لي
1: برزاق الجنة وعيوم ترانغا ماني فقال تاياق لك يا رانغا برزاق الجنة وعيوم ترانغا ماني فقال تاياق لك يا رانغا برزاق الجنة وعيو لك خم خم musla def item ci sakub amam barzak jelna waju am jahajo am yitam ngor bala isak sajo barzak jelna waju am maqama sangba fawkha kuy baram maqama barzak jelna waju Sapu bamba, sapu Rasulullah. Maya nan ba musladaf njombe du veji wolere. Mo selal, billahi mo gore mo yatu mo tabe te mo di doctor. Mo da seralu baga yoko autor kude te def. إصلاح ذات البين مديب لغيم فودنا ماين تدو تشا داتش موك داول ناغو لو غنا نخ موي غنا تاي غمناكو واكر سيرن بو ماك بي مولن بوله ديلن دفل فمو تلو مام دوله يرم نان داو ترال نام ماك افل كو chalamu am telo ko jox mu yeko joy ko on war ngir limu def ci rew mi mane fuko lim ardo yokal mew mi ñepp ngi joy lepp ngi joy fo tollu deg muridi diko joy di mbaslu juma hi jurbel diko joy kamil ba mang ñako yor ñepp ngi joy kamal ba tiba ngi joy sunu waja gor mbacke ku nek jaxle joju way mo teki fufi jurom yar asamawi jurom yar ñepp ngi joyo joju waxdu bakar jantangi joy yar wa ngi joy bamura joy nañu serigne bashiru gantar yi sax karuna tawbi manki njanaw ya garabi do nasaki leppangi joy ngir xaritu borom kun wetal na len ku sopp ngeen ji yonen deglu ma wax la dem nga ndax nga waru ci weru digiw gamu mbar mamuru aljuma niti fan yu tek jurum yar le mujjé julli ji juma doyna war bamu demé fekk na mbeur may khutba alhaji fadilu ku soppo bamba mu dal di dox khutba ba ngir war mal ko bamu tok mu delo ba mu man yem na ko
0: ban sama la la dem siara bamba da gata day ta ko je hotta ramba jall siara ji khalifa mustafa
1: serigne bashiru mbake serigne bashiru mbake serigne bashiru mbake serigne bashiru mbake nalo mustafa dugu watam ba xet ci pencam touba jëm darul minan tay ni rog bayam ba jumaay touba dadi joy ba xaju ngir xamne do tudel ci gamna waju xoli worom basira yebi warwari dendi bi goy fiti njanaw yi fer feri ba asamausi sayu xine na xay murid yi ñepa jaxle cey jojale way burna yari wer yu manke tuti ngir nga defal dongay yokul jote ca rakki gam le rasulullah and ak borom touba bi iznillah ak sa baya ak jibril wal muharrabin di jël ci ruga domi bamba jey ben bisub di ber la ñepp yand touba ñu na ko ni'mal abdu ya ya ayub di fukki fan ak ben guddigal ti ne lañu rañaan fabruga bis bay altine ku ci ke chakali na yer tarikh ba bay liman ja def ku soppu bamba fi laylatil isnain rabbuna al qada li shaykhina al bashir ma lahu irtada fi yab min sani rabbi ay wafsashi fi ashr sa'atin in tufatishi li bay la def bamuy juroom yar yalla fi dess ci werlu yag dinu war bisu kelaw lañ yobbu ruga touba ci

مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلايت على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحوا أبدا بهذه المقدمة، وادخل سرور علي صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

وخزدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ظلام خدمة تسر مشفعا بكفيت معصر خدرمت من رب البرايا خدمة.

غبي حد انصرفت للمراد خائلا مع السواي بائتا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم

ولرسوله لخدم جكسشي هدية مني لربي الشكور ولنبيه قديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذوي الإسلام والخبول من دكسس إلى دخول الجنة قتي بلا أذى وغير فتنة غنيت بالجزاء والأجور وبالثواب عن أذى الدهور فتني يمحت وبيع رابح ينو إلا يفائز أو صالح ربحت التجارة المتجهة لمن ينقاد الجزاء ووجه هدى ونور وردا ويسر انتهى ممن هداه البر تاب علي من لديه غسلت عني عيوبك الأذى فانغسلت واجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم ردا وبشر وأمان وصفا بلا نهاية.

بني الدهر وخاد ليكن كون لي من لم يكن بعاجزي ما جاد لي منه بوعد الناجز رد المكارها لغير

يرزق ما قلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المدلق مح الذي لي جاد بالكتاب عني سوى الأمان والثواب وجهت للباق علي كليتي عقدي يا قولي عملي ونيتي أدخلت بجيب رسول كليا صلى عليه من أجل

خبأت ربي خبأت ربي والرسول والكتاب مستغنيا عن الحساب بالثواب لله قد

عن الوسائل بلا تخمين لله قد وجهت توحيد الرسل عليهم أزكى سلام من يجد جهاديا قدا وربي قبل وهو كسعي كل هاد أرسل نفي إلهي العدا لغيري في أبد محى جميع الدير نفعني النافع.

بلا نهاية كليتي من لا يزال قابلا لنيتي فهمني العليم والخبير من أجزاء فارقني التدبير لوجه من لست

بالانتهاء انزى بقاء قالدا هو الذي جيمي والعام يشترى وخاد لي بلا أذن ما كسرى إلا يقاد يمنى ما نيابا بلا عذاب أو حساب زافلا لوجهه الكريم.

الأنفع السميع خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد رجوع شيء من ثلاثين مع ثلاثة قد بعتها قد منعا هدية من المكرم الكريم لي أبدا غير لجسر العليم توجهت لغيري المبيعات إلى جنان من هدى بتاعات واجهني الثمن والثواب والأجر والجزاء والثواب إلا يقاد اللهم لي قاد يمنا ونورا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبح ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره والمقدار العزيز واجعل هذه الدار جاربة

رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نزلت إليها أبدا يا رب العالمين.

0: سل جميلا يا سل فضيلا أنت الوسيلة لذي الخدايا
1: يا سل جميلا يا سل فضيلا أنت الوسيلة لذي الخدايا في تسقوني Nur al-Biyadi, Nur al-Rajah.

الجفاي ذكى المجاو تقى السجاو به يراو زويباي ذكى الولي ذكى النجي ذكى السفي بذي الجبال ذكى الخزيبو

نخمل جهل نخمل حبيب نخمل خريب نخمل نبي ما ينخفى نخمل خريب نخمل خريب.

بنفسنا نال الجلال نال الجمال مما انجل ابي السماء اكرم بها حيالي راح رجال حسن النساء نحمل الكريم نحمل المخير خير عساي كيف الخيار ما الخيار موخ برار بلا نزاي بني دياري

خير الأهداء دائري بيوز لخاري خحج راي فوت ومري رمك ومري ما أهل بادي بلا امتراي إني أخو

0: صلي وسلم على المتمنين وكل الكريات بلا انتهاء صلي وسلم على المتمنين وكل الكريات بلا انتهاء على محمد الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وخالفه منظومة في كل وقت وخير أبدا وهب نزمها إذا أكبر في كل خرب وحملكم أن يقرأوا سعادة دارين أن يرضى عليهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Serigne Touba neena da ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflante ak yow lo bañ ko lako def bu ko def keneen
2: Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحوا أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اقتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب ما شفي المذيب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله

خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأذى والجنة وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار. هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر. نويت من ذا العام خدمة تسر مشفها به كفيت ما عصر. قد رمت من رب البرايا قدما لمن بجاهه كفاني صدما. أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وغرر. أشكره شكرا يجر صيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا. حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزهزها غرورا. فقمت ناظما لذي المقدمة مسليا بها على من قدم. مرتديا كوني خديما أصنى وأن أفوز بالمقر الأسنى. ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع. جهلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى. نظما مباركا يقي العذابا كما الذي كابدني عذابا. أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله. سميتها جالبة المراغب في آجل كعاجل لراغب. قد انصرفت للمراد قائلا مع السفاء بايتا أو قائلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا. أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا علا. فسرمدا صلي وسلم يا كريم عني عليه وتقل لي ما أروم. صلي عليه في

واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحرمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعال يا من باستعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل وصحبه وسن مخفي يا من من الناس من عصمت خير الورى وشانه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعصبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كل حين بالآل والسحب معا وسالهين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عزبلة وخير منزل حباب بسملة صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من الشيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي صحابة وآله ومتر الصحابة وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة وجلد لاءنا لعزب ماتها ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قدت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي ولتكفنا بعينه كل العين وكل ما لم ترضه لي يا معين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لقود ولتكفنا بزال كل الذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحق باي البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يرفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآت وحرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما يسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونوّر ما لفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسحب أني واستجب سؤالي بهرمة العزبلة المنية صل على من جاد بالشريعة سيدنا محمد وسلمي والآل وسحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمة لي من الضر وكل وسمة بهرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا أنهاتي ولتفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات وسكنات وجعلنها بركات يا من باستعاذ من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أزب لغير جهتي شيطانا وليرد في وتني أوتانا بهرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذي
بهرمة العين تجاوز أبدا أمن يلوز بي حيث أبدا بهرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بهرمة الزال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء زمن بالباء والله مين هب لي بركة ولي لين باقيا بالتركة وليهب بالهاء أنفها هبات ولي أدم خير رسوخ وسبات وامنح بحق الميم كل من لعن من قصد النحو ولتكن لي ولتعن وطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأعزبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نهوي يريد ولقي غيري اللعين حيث رام ضرا ولا تنيله مني المرام وبشقاوة ضرد الشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوقه مؤيسا مني الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفيظ بتائه وجه توافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإله بألف الشيطان أذب مكر لحزبه يا من أديم الذكر بنونه رددا لنهره جميع ما هذا من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أذب ضر جاء به له وذهذ الشر بلامه لو الملام تصرفي وتكفنيه وفعادي عرفي برائه رد له ما قصد قيم من الدرج.

سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكايدا لغير نهوي لا تسوغ لي كايدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسوغ لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا وسكناتي وحياتي أحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكري ذا إتنابي والتقني ما ساءني بالعزبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقى أعجوبة لكل نب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتهب ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليهب بالهاي هيبة الجميل يا من لما لم ترض لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديها جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وقد لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من غير سغط وعناء يا قديم وليهب بالحاء عفذا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يستع ومن كنفا بردا لا يقطع وليهب بالألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان الذكر والردى باللام والراء وقل للغردى وليهب بحائه حباء مغن يولي من يشى اجتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه مهوى العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ورسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات اشكر محا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما ما تسلي من سما على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي ذا إتنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يدر يا سارفا قبلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما يا سارفا قبلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما كما جهادي وبيوح المادية جهلتها خير مساء رعا

في الحال والمآل وجه القلام ومدادي للإله وللرسول جنة أن كل لا وجه الكتابة كالأعمال الصالحات ليخد آمالي وجه لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي وجل بجاي المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وجل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم

صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافل الذنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصل يا ربا لو المحامد على معظم سمع وحامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل.

وآله مع صحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريم وقل إلي كل ما أروم سلي وسلما يا رشيد على الذي به

صلواتي يا من له إبادة عاداتي صلي وسلم واهب السماهي على معظم سماو ماهي وآله وسحبه الكماتي أسالهين الكرم الحماتي وصليا وسلما يا قادر يا من إلى ردائه أبادر على معظم سماو حاشر ولال وسحب الذين باشروا صل على العاقب وهو التاه مع السلامك.

سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأيمة يا من يزهده لغيره غمة وسليا وسلما يا قاهر على معظم ثم أو تاهر وآله وصحبه الرجال يا من حما كل أن الأوجال صلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مرداته أقتدر على الذي سمعته متهر ولا لوسحب الذين مهروا وصليا مع السلام طيبي على الذي سميته بطيب ولا لوسحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب صلي وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولا لوسحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صلي وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسوله كما به منك أتاني سول وآله وصحبه والتجعل زنذ ما أكبر ردا ينجعل صلي وسلما يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينور به قياسي صلي وسلما يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صلي وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم ولا لي ولا أصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيمي ولا لي ولا أصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صلي على ندب سمع وجامه ولا لي ولا أصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالود يا من هداه ورداه أقتفي صلي على ندب سمع مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما أن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميع صلي وسلم يا منيل الصف على الذي سمعته مقف وآله وصحبه المكرمين يا من لوجه الكريم لا أمين صلي وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاهم ولا لمسها به الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صلي وسلم يا منيل الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حما كلي وقلبي هدى صلي وسلم يا آنس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل صلي وسلما على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صلي على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وصحبي يا من لي يجود بالمرام صلي وسلمن يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صلي وسلمن يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وإنك يجعلني سرور الصالحين صلي بتسليم علي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صلي وسلمن يا إلهي على المسمى بسفي الله ولا لي ولا أصحاب يا ذا البر ولا نشكر واشكرن سري صلي وسلمن يا إلهي على المسمى بنجي الله ولا لي ولا أصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال ولا لي ولا أصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صلي وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم صلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم رسل ترا ربيا وآله وصحبه وسلم
يا من يوجه لغيري ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمهي وآله وسهب أهل السبق يا محيا معشئته وتبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وسحبه الأبتال يا ماهي الكسل والمتال صل على ندب سماه الذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وسحبه ذوي البرو يا من توكلت عليه في الشرو صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وسحبه واشكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه الناصر يا من به إلي ينهو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وسحبه وتتقبل ذا النظام صل وسلمن يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وسحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وسحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين صل على ندب أنرت جيبة مسلما وهو نبي التوبة ولا لولساب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله وسحبه والذل بي على سواء اللحب صل صلاة مع تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وسحبه وبلغا نزمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلمن عليه في الآل الكرام وسحبه يا من خيورك الترام يا باقيا كونك لي أشاهد صل على ندب سماه شاهد وآله وسحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البسات والتمهيد صل على من اسمه شهيد ولا لوسحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وسحبه وسلما واشرح بخطي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوها وجل لساني في الردى فسيها يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وسحبه وسلمي وجل بجاهي رداك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وسحبه مع السلام وجل كلام به خير كلام يا من جرت مني له نسور صل على من اسمه نزير وآله وسحبه وسلما وجل توالي في سرور العلماء يا مانها بي عداك ينزر صل على ماه سماه منزر وآله وسحبه وسلما يا من حماني عاذفا أن أظلما يا من فؤادي به ينور صل على بدر سماه نور ولا لوسحب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كلي من استدراجي صل بتسليم على السراج وآله وسحبه وبشر بذائه النظام خير البشر يا من يفي منك لي الرباح صل على من اسمه مصباح ولا لوسحب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه لزدت هدى صل على هاد سمعته هدى ولا لوسحب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا قوي على الذي سمعته مهدي وآله ما سهاب الخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وسحبه وسلما واشرح بتالي في صدور العلماء صل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بالداعي وآله مع سهاب الكملي واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينهني عدو صل على من اسمه مدعو ولا لولا ساب أهل الاستفاء مع سلام بأمان يستفى
يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بتالي في شكوك العلماء يا من به لانقادت الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع السلام وامه بتالي في العناء والملام وآله وصحبه مع السلام وامه بتالي في عناء والملام وصليا وسلما يا حي ألا كريم اسمه حفي ولا لوصحب ذوي السخاء ورغدي خلت مع الرخاء يا من به لم ينهني حد صل على من اسمه عفو ولا لوصحب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلما عليه واقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد للمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسحب وعصم بشري من انسرام وصليا وسلمن يا قوي على الذي سماته حق قوي ولا لوسحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحوني التامين صل على من اسمه أمين وسلما بالعزب وجه الكدب كشفا يري الغيوب دون عب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون ولا لوالأصحاب ولتسلم وجل به حفى الغيوب قلمي صل وسلمن يا أريم على الذي سماته كريم ولا لوالأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينهو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلمن عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أسابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون صل على من اسمه متين ولا لولا

ولا لوسهب ذوي السيانة ما سلام وكفني خيانة يا رافيا لديك يسكو العمل سل على من اسمه مؤمل ولا لوسهب ذوي التورع ما سلام وتخلد أمره يا من إلي الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وسحبه وسلما وبتوالي فجل والنظلما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل وسحب ما وفي توالي في المقامات اجمعا يا باقيا ليتقود الرحمة صل بتسليم على ذي حرمة ولا لوسهب ذوي العطاء وكلكلي نور بلا غتاء يا خير منزل أرى إسكانا صل على المختار ذي المكانة ولا لوسهب ولتسلما كما ببحثه جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز ذي الفضل المتاع وآله وسحبه وسلما وبأنير قرب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد مطيع وآله وسحبه الإخوان وسق لغير كل ذي عدوان صل على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولا لوسهب وجه المكسي أفضل توفيق وخير عكس صل على غوث وغيث وغياس وسلما يا من معا بلا ابتياس ولا لوسهب ذوي المنافع وليكن يا خير معت النافع صل على هدية الإله والعروة الوسطى سرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا ولا لوسهب وسحي أحمدا وق جميع المسلمين يا حفيظ ومني يقبل فكرتي مع اللفيظ أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم ولا لوسهب وخلد عصمة كليتي يا من كفاني صدمة صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولا لوسهب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله ولا لوسهب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت حزب الله ولا لوسهب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجب منير ساقب وآله وسحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان وصليا على الذي هذا اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والسحاب وبالسخاء أهدي للسهاب وبيبشر كل عام والسنة من بي يريد من تعالى أنسنا وبكتابتي يا ربي ربي كل متاله لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وسحبه وخط يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي ولا لوسهب ذوي العهود ما سلام ولتدم شهودي يا من به تنقاد للأجور صل على من اسمه أجير ما سلامك بآله مها سهابه يا من دعائي سمها يا من له تسبيه والكبار صل على من اسمه جبار ما سلام بجميع الآل وسحب في الحال وفي المآل صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي تكرم وآله وسحبه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي سيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بطيبه على أبي فهر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما اعتلى بلا انسرام

أسقى سلامي ذي البرايا الأنفعين على النبي ذي العلى المشفعي وآله وصحبه كمامها به أذايا ذو الجمال فمها صلي وسلم يا رفيع على الذي سمعته شفيع ولا لي ولا ساب وجه الكل عبادة لك بغير كل وسليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني أن أذى الأحيان صلي على الصالح وهو المسلم الصادق الصدق صلاة تصله مع سلام وجميه الآل وصحبه في الآل والمآل يا قائدا لي مخجل التصدق صلي وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولا لوساب وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتقين صلي على

أجايب الباقي إردا وجدي سل على من قال للأهلين القائد الغر المحجلين وسل من عليه في الآل وفي أسابه يا من يسون هي في سل وسل من يا رحمن على خليلك ومن ما مانوا من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي الأرش العظيم البر على شفيه في البرايا البر مع السلامه وآله مع سهابه كما المذايا جمع أسكى سلامي متعف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مسرتي وهب صلي على الوجيه والنسيه وسلمن منزل الفسيه وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صلي على الناس والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك صالح بيا صلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولا لوسعب مع سلامي وليكن بدينك الإسلام سلي وسلم من يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق ولا لولسعب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد الجنة صلي على الندب مقيم السنة وآله وصحبه وسلم يا من يباهي بخيار العلماء صلي بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس ولا لوسعب ذوي التعبد يا عذفا كل جوى وكبد صلي وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله ما جميع السحب يا واسعا والسحلي بالرحب صلي على البالغ روح الحق ما سلام قائد للحق وآله وسحبه وامه الجميع ما سأني فيك الكلي أنت السميع صلي على المبلغ الموصول الواسل الشافي وذي التعسيل وسلما عليه في الآل العظام وسحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناذم قد مرامة يا من وجوده بدا والقدم صلي على من اسمه المقدم وسائق وسابق وسلما وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صلي على من اسمه عزيز وسلما وآله وصحبه يا من كفاني جالبات النهب يا من كفاني كل جان يعتدي صلي على أفضل هاد مهتدي وفادل وسلما في الآل وصحبه في الآل وفي المآل صلي وسلما

صل على من اسمه مفضل وفاته ما سلام يفضل وآله وصحبه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس ولال والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وسحب يا من يباهي بالظراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وسحبه واشغلني بما تحب وسعيد اجعلني يا من له أركن سايقيني على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع الآل وسحبه في الآل والمآل صل مع تسليم سلميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وسحبه ذوي العمل وجلبه ذا النظم أفضل عمل صل على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وسحبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العسرات وسلما عليه في الآل مع سهابه وللمنى الخير اجمعا صل بتسليم على الصفوح عن جملة الذلات ذي النفوح وآله وسحبه ونور صحيفتي وتتقبل صوري صل على ذي الثبت والبراعة في كل خير صاحب الشفاء وآله وسحب بالسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل له مقامي على النبي صاحب المقام صل بتسليم على في الآل وصحبه في الآل والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم صل على المرسل صاحب القدم وصل من عليه بالآل الكرام وصحبي واكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على مخصوصي بالعز والمجد على مخصوصي بالشرف العلي وسلم سرمدا بالآل وصحب وكل يحمدا أسكى سلامي واهب الجزيلة على النبي صاحب الوسيلة ولآل والسحب الذين فاقوا كما به لم ينحني نفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفضيلة ولآل والسحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم ومشقاوة نهدني يا عليم وجا الفؤاد يا مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلة يا صاحب إظهار مع السلام في جميع الآل وسحبه في الآل والمآل صل وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وصحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صل وسلم يا مزيل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وصحبه في الآل والمآل صل وسلما على ذي التاج يا من به فتح زرت تاج أي صاحب المغفر والمحراج والآل والسحب سرور راجي يا من على عرشك ذو استواء على الرسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وسحبه في الآل والمآل يا واهب الأمان والإشراق على الرسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وسحبه في الآل والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من مهى العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما حباب الانسلام صل بتسليم على من دعيا بساهم الخاتم يا من دعيا
وآله وصحبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كراما على النبي ساهب العلامة صلي وسلم بجميع الآلي وسهبه ولاستجب سؤالي على الرسول ساهب البرهان صلي وسلم بذوي الأذهان من آله وسحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي ساهب البيان صلي وسلم بذوي العيان من آله وسحبه وكلي بلا معادات ونور كلي صلي وسلم على فصيه بك لسان منزل الفصيح وآله وسحبه ولي أل قلوب من لم يؤمنوا بكتل صلي على المختار أزن خيري متهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه في الآل الإذام وسحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وسحيح بربه الإسلام من مع الأحياء صلي وسلم بجميع الآل وسحبه في الحال والمآل صلي بتسليم على أين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وسحبه وأنعم بلا أذن يا خير مبق منعم صلي وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وسحبه وبالبرور جلي بلا عداوة ولا غرور صلي وسلمن يا إلهي على النبي الله سعد الله ولا لوسحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من لو الأمر كمثل الخلق صلي على المختار سعد الخلق وسلمن عليه في الآل وفي سهابه في الآل ثم ما يفي يا باقيا لي كانت دون غممي قد الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مها سهابه يا من دعائي سمها سل بتسليم على عز الأرب والرافع الرتب كاشف الكرب وآله وسحبه والتعمد هذا النظام حمد مغن سمد سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المغرج وآله مع سهاب الكمل وارفع لوجهك الكريم أملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المذايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار لو لديك إنك المختار وحتى ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاه ذنوبي وهب لمن يقرأ أو يكتب خير المنى يا من أتدني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير قديم يا ربنا خلد سلاميك لمن وهبت لي بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرام شبعك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قل لي الأيادي العظام بلا أزن ولا جوان ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هب لي اسمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفح به يا مالك المواتنا وجل نفا بذوي الأمسار وغيرهم يا واهب الأنسار يا ذا الأراضي والسما صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وسحبه في الآل والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وأل به نفور وجل حروف ذا النظام سرمدا
بشارة عظيمة لأحمد وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وارفع به قبل توجه العين إلى سوى قاره أنت المعين واجلب لمن يقره خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأ ما يغبط به سواه يا جميلا ينشط يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكن ليا في آله وصحبه ولترفعا إليك سعي بالرداء يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه ولتجعل ذا النظم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من اقبلن صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد مها كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير أناء لي به أملي أشكر بفضلك سعي وارضين به يا من به سرت زاهديا ولم أمل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك أن قبلي كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك أن قبلي وارفع نظامي زاجودا وتكرمة ولا تردنه يا مزب العلل دم النظام إلى سعي سعاب غدا ولا تردنه يا مزب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء أنلي يا رب كن لي وقل لي بالرضا غرضي وما التمست بجاي المنتقى أنلي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظم أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة ما يصفون

إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed el muntaha cheikh mohammed el basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام.

حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب.

ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان. ولتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد. ولتصرفا جملة

بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد

بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فر أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي.

وشر من يجلس بالكلام، وشر ذي ضجع وذي قيام، وشر من ينفث في العقود، وشر ساحر وذي جحود. بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وعقدا.

بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من شر ساكن البلد وشر

فرجا عنهم جميعا يا علي، وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا

ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة.

وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا، وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور، ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار سنة ومنجا من بدع، واجعله

وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما جوغ لاغي السرين توبا تساكو غرام كي بارك شيخ مصطفى كي بارك بن مصطفى ما جوغ سرين بار ما جوغ لاغي السرين توبا تساكو غرام كي بارك شيخ مصطفى ما كيك سرين بار ci katanuk yalla ak ñol makkam ñako dar lay tambule ci mbirum si dila min bara moy turondo khairu khalqillah sayyiduna salallahi lazi abda serign bara moy turondo khairu khalqillah sayyiduna salallahi lazi abda serign bara katan ko ñol makkam ci daram yam lam la yalla fa bi ni mel jaglel serigne bara katan ko ñol makkam ci daram yam lam la yalla fa bi ni mel jaglel serigne bara mo fa na fa tabam bur yalla dem baras du soppi atay mom sidi lam bara mo fa na fa tampam bur yalla dem baras di soppi atay mom sidi lamin bara jasi dogal.